0: شما نمگو بیارم شو خون طاوا لخیل پرسقال آتورای پرسقال مردن آتورای بیتای القاتو خون هاشایید من تو جی ال اف اف ام تمانی اتا نقز اطلاع قایدیو یوم تخمشوشی با سیقو متخا من تشرین قمایا اکتوبر تریل پو اسری اشتا شیطا مرانیتا اشتا الپی شومو شوی اشتا شیطا آتوریتا بتهاو خموخن قمت قطره ساعتن ساعت خمشا هل ساعت شوا قدانت باي مغبري لن زهمت لاي اللوخن ماخيتون تليفون خط ملالا قطة 8-3-3-8-8-8 قطة وبزي ويب سايت دين الى www.893fm.com.au ارزي قبول يمشينا اخوني بأمتا ميقرا فيكتور بيرات الى امن
1: باسي مرابا ميقرا رابي يوسف السرقس وهو ترابه باسيما هماشا تشي دانيت لخار خاقدا برسقالة الزيزة شابيرا مردنا أطرايا وهماشا خرز خرابة شابيرا نزمرياتي باسيما بخيلت آلها بشقلي خاطنطا رابة شابرتا كل ابن أمان وبدران شلامة الكل أطرايا دلاتا باوت وهاويتم باسيمة خزخ لوخم
0: رابس باي وبزانا بيمارن شلامو عطرايا مليا من خبا قبلن أمبرتشات تمريا لها قاتوخن قبني بيتوخن وقا كل آنت إنا مشموية بلش لي خاجرقا داوانايا اديو من شتاوة قديشة بيمار لي طوة الأودان شلامة سبب بنونة ألاها بتبيشي قرية طوال أودان شلامة سبب نونة ألاها بتبيشي قرية متى قباليون خمشة جرقت أطسع بتنهر أتقتا غدا شرغة تلا دميتا بقراية واغ تلن تيطا بتنهر إلى جرجشتة مردوتا قتل ملته أو حتى أن تخيو جداها مديتا يعني جداها أطرا إيوا أطراي جبارة مريا بارخ لوخون وآزخ صالخ سلوطة مارنيتا طلب منه من شمان مغبة قد شركيتون أمان جداها سلوطة مارنيتا قد مريا لها شم قالوخون وقالن هير قداني اتقين سنيقة الهيرتا ان اينا مراني ان اينا جور خاتي بي ماطي لخا ام خب بشلامي قطوخن وشركة جسلوطة مارانيتا

0: Amin. Rabbi Spai Shaman Mugbe as a Karakato Hunder, Shahinu Takada Shawa, Hatka Bimarina, Ed Yum Yumut Kam Shoshi Basi Humutka, Tishrin Kamaya, Yerkut Usra Trailp Isri Ishta, Darge Shahinuta Isri Utsa, Yuma Shimshana, Kudme Yumutruta, Darge Shahinuta Isri Arpa, Iwana Matrana. يوم الشبتة درغ الشاخينوتا إسري تري أيوانا تنتستت مطرة إسري يوم تخوشيبة إسري طلا أيوانا مطرانا يوم تروشيبة إسري تري أيوانا تنتستت مطرة يوم تلوشيبة إسري خمشة أيوانا شمشانا يوم تأربوشيبة شواصر أيوانا مطرانا ينتستت مطرة يوم تخمشوشيبة تمانسر أيوانا وتنتستت مطرة يعني أشبتا كل بتأوي تنتست مطرة وبزي خا دولار أستراليا وإلى شوي سنتين من دولار أمريكا وبزي شمال مغبة بين مدنه قد أربع بداير قد تشرين قمايا صعد بالشخلبة تازل قامة خا صعد قد يطيتون شخلبيتون إلى صعد بقرين راديو دوزوتا خا فسوقا من كتاب قديشة شمو يجبت جبتة وبوانة جبتة وبوانة جبتة أما شيء مبلخي لها خبراقا إيلانة أنوة
1: جبتة أنوة
0: مارا أنا وين جبتة تشرارة وبابي إلي جنانة جنانة يعني فارمر بلاخة كل باوة ليا والبيو طنياتي تي قطيلة وكل باوة اتيول طنياتي تي داخيلة يول طنياتي بزودة ادية اختن دخيتن بيت همزمان هنزملي اللوخن تليمون بي وانا بيوخن باوة لماس يول طنياتي من جاني إن لا تشالي أم جبتة جبتة موديلا يعني إيلانا إن خين باوانا مشيخة إلي جبتة يعني أو إلى إيلانا إت يول خيلة قا باوانا مارا جبتة هتخا أب أختون ليه ماسيتون يبيتون طنياتي إن لا تشاليتون بي فجرقة يخنا جرقت قباليون خمشاصر جرقت خمشا اتقاه جرقت بين مضن اقاتهن مارا انا وان جبتا واختم باوانا هاو تشالي بي وانا بي اها بتيول طنياتي رابا سبب لا لدي لي ما سيتن يويتن مني مشيخة مغزوية لي أخت إيلي خبابا قيال سوري يل سوري لماسي أودي خامندي إلا بهيرت بابا ينيمة أبزي مشيخة إيلي بابا نجورة هرديد أنت إيلي ألاها إتمارا آني من جبتة أخنوخم باوانة إلا يا جبتة باوانة لماسي يوي خاطنتا بوت هذا مارا أخنوخم آيتم بي يعني مني بتيوي طنطنيات قامودي سبب مشيخة بتمال بلان من ديانة باسيمة مخبة وشلامة هيرتا رخقة من أنايوتا رخقة من شربة رخقة من وتة شقلت الشين ووتة أو الطاوة من ناشي مغزيت هيرتا قناشي خناشة مارت طنيات طنيات قلقوي بس قاتو خينا أبزيقا ناشخينا اها المشيخة بيوا مضيوا لأديو قاتل جو داها جو داها جرقة

رابع سبعي شمان مغبي از اخلاقاما بي خرزن قارق قاتوهو خشمع يومان ضيه جو ايتا اتمدن خانت اطوراي اربا بيرخا من يرخط اسرة اكتوبر الى تخارت مرسو ريشو ومرس طيبانوس ومرخنانيا 15 اكتوبر يعني تشرين قامايا الى تخارت مريو خنا مرمي خايل خورد ملاخة اشتانسر بيرخا إلى تخارت مر إليا وشواسر بيرخا إلى تخارت مر سرجس ومر مر باكس أو الديان إلى مر سرجس مر باكس شواسر بأسرة اسريخا بيرخا إلى تخارت مر إليا اسري خمشة بيرخا إلى تخارت مر بيتون اسري إشتا بيرخت أسرة إشارة صومت مر جواد جسادة نصيحة وبطلابه قاتوهم كلهم صاحوت وزي شمان مغبي قارن قاتوهم خشمة طبي ادها شواء اتقينا ادخى بمارا مارا دونالد ترامب اش اغدان مخيدة امريكا مارا انا بينوا طوق اقنومياي مثلين والو لأن مبصرن والو إيران إنا لغزيلن قد إيراناية إنا بي مثلين بلاشا وديخا سزجارة أم أمريكا لبنان رش وزيرة لبنان برطمطيلة الأغدان مخيدة أمريكا طلب له من أمريكا قد إسرائيل تقيلة زبطونة تمنية ات لبنان متخا صدرة ات ايمن بتبلطة من لبنان برخايرخا برتريرخا برطلايرخا متخا دانا قاتو انا هرديد انت وزر برايوتة امريكا ماركو روبيو بمارلي قد لبنان جار شقلة خشما باسولياتي خلاني ات شقلال تشكي حزب الله تقينا جو لبنان قطر ما رأكدن الأدية جاروبة وقد قربنك خيالة وتخمنيات أمريكا وإيران بأرخة دبلوماسية بسبيلة من بلاشا إيراق تلايب سبتمبر تلايب يرخة أطسع تلايب إسري إشتا ودلون خخادوتا جورتا قد كل خلواتي ات نخرايت ايوا جو أطرت إيراق بريشايت أمريكا وجرمان وفرنسا من شي تتريل بارباسر جو إيراقينا سوريا ما ردوق لنطلع ناشي منه اتوا بومبي سوري اتوا بيو اوديوا خراوة جو سوريا عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر مارا مصر نخسر 20 مليار من بر دن بولاغة ايتن بيت اطرواتي بريشي بريشي وزر برايوتة امريكا وبيطلب له من ايرانية ايوا اخا الجدة جونيور مرنجار بلطيتو من أمريكا جلدوتا عزيزون على طراقن وطبا خرايا إلى قد خط طيستا يعني طيارة بتاوي من دبي أزاوة تل أبيب أزاوة الإسرائيل تري بيلوتي أيوة جاو خطرياني وخادنا هيراني وأو هيراني مخيل قضو بيلوت يوبطرايو طيارة جودها طيارة تطماني طلاب

هوداية يعني إسرائيل برتمخيل قضاها طيارة بيوم بيوم أمبلو على طيارة إينا بجلدوتا توتري طريان الطيارة قرب ضيلهم بقصة تيلند وقلهم قضاها ناشا وآني طريال طيارة ممطيال هل سعودية من سعودية قشلة الإسرائيل أنا إيوة انطبه شاخينة إداها شوه

0: Mainan, Dagi Bache Pajahualaj.
1: Bajo de Chepux, Fai, Pejetala, Amasha, Yoja, Duyaja,
0: Abed. Ah, Agnon Spai, Wahat Dagi Wat. بسم ترابا دي متنا خزمرتا دخلت لخاطر
1: اوكي
0: بابي اوكي بسم ترابا قتلي هنا ماي ماي

رابع سباي از اخلاقا ما وشم خزمرتا خزمرتا ودوك شو كان قخات ام امتا فيكتوريا سايمون وبزلت دخلا خزمرتا شو كان قخونا ام امتا فيكتور بيرا وقبني بيتا خاتم بيرا وقشلوهن شمانه مغبه

من مربح خجه مرقول انا ان سيديات انا شو ده هو يا بتنطخ جمرتا مغربيتون الى فزخ هو شو خلبالن زمرتا متيلن خزمرتا بالشابرتا

Chamaram o Rubé e deu que a Dutra em Jortela transmite uma sapraia humanaia umtenaia aturaia e da marach aturaia arshkile la aha shumahat aturaia aunt ile doctor Asia Freydon aturaia Freydon aturaia اديو بتنزمة بسبرخة يوتو قامودي سب إلى ويا نسبة ماشنة ات إلى بيشا قطيلة أو بيش لقطيلة دوزوتا اشيت ألبا تسمو ألبا تسمو إسري إشتا وأديا إلى تري ألبا وإسري إشتا يعني ماشنة وارنا ال موتا الديو ينقطلتا فريدون آتورايا مانيو فريدون آتورايا فريدون آتورايا بريوا جو أرمي من ماتا ماتا شاباش جو إيران جو أرمي شاباش بريوا شيت ألبت من يمو اتصيخا قريلة أسيوتا جو روسيا ويلة أسيا ويلة دختر برقالة مدرشتا يعني بيت صوبة شيت ألبا تسمو خمشاصر خرطة شوري لبلاخة أخا دختر إيوا أبزي خا أفسر جو قوشون قمت آتيوا الشوعية تياوا بلشفا ثورة بلشفية التيلون شيتة ألبا تسمو شواصر دانو إيوا قيصرين قيصر أو من ديجا إيوا بلاخا جو بيت كريه أسبيطالي خرطة إيوا رابو أمتنايا فريدون أطورايا دوزوتا تخمنا أبد الخجبة قد ماصي شاق الهاقويات الأطوراية إن إينا جو إيران ين جو روسيا إيجت آوي فأون خرواتو دوزوتا شيت ألبت سمو شواصر ودلن خجبة شمو جبة اشتراكايا أطوراية آه جبة إيو أو جبة قامايا أطوراية ات إيو وادو أون برد إيوه بليطة من أرمي جربه وقد تخمنه أود وخضاتي سبايقة أطراي أبزي ويدي وخم غلطة أمتانيتا أهم غلطة إيوه شمو ناكسا بلطاوة جو تبلس أبزي جو موسكو يمي على مرخلة جو تبلس إيوه بدي دانا ورابة جتوياتي شابيرة توالي وزمرياتي اجتيوة بشلق طيلة شيت ألبا تسمو إسري إشتا ورستاي قم قطليلة برت إيوة شتسة خا جبا بدانو اتشكلوا يعني أود وخا جبا خشيوة لدرقو ليلي قم قطليلة وآون إيوة إسكرايا وإيوة إيوة خا أسيا ضية إيوة من ماتت شرباش دودوتا أمت أطوريتا خسرة خا أمتنايا أطوراي بديضانة ناشي ليموسي وأتقى تخمنيات التخمنية تخموني وقت أيوة خا هجمة قا أطوراي وشقلي وزدق مردو تناي قا أطوراي أن ماشني ويلون القضلطة دي دوزو ترابة زمريات اجتيوه لي رابة قصة اجتيوه لي إن زمرتا بشت إيوة منشور هل أدية بشتلا إيوة زمرتا يا نشرت خومة يا نشرت خومة دوزو تا إذن اجتيوه لفريدون أطوراي
دوزوتا ليطن اون يومتو هاوس ينماني ومتو هاوس زميرالا اغلنتين وردا وبزي زميرالا اندرو ميكايل وزميرونا دوزوتا وبزي اشر بالسرقس زمرتا زميرولي هل تخرن انا خا قطة من داها زمرتا مارلي يا نشرت خومة ملك الجطيرة بتخلن جلبانوخ برقت اتياري من أرمي الموصل تروي درباني برقن ملتي آتر أتقتا برقن ملتي آتر أتقتا يا نشرت خومة شمخ قطة من دها

0: Obze Shaman Mugbe Sehda Freydon Aturaya Idiuma Ahat Kharat Imashine Al Shunaya Diyu Juro Pwadena Khayuma Diya 3 October Qudme Yum Turuta Saat 3 Chautra Yum Turuta October Isri Ishta وادنا خد خارة جو كل يوروب وفريدون أطورايا فريدون أطورايا دوزوتا مثل بتخاطرة أمتا أطوريتا وخابي لسوبة بمارلة أت بالخ قاونتو آبن بتمايد إن شمو بتمايش تخيرة من دورة لدورة ميقرا فكتور مبتانت لان بتخا ناشا مغداها أمتنايا تشونيلي ومثلي بتخاطرة أمتي
1: هل بت لي باش من شيا من كل أطراية وباش هم ماشا شمو تخيرة سبب دوي خالي جانو قملتو قاوطانو
0: ما بس باش شمخ أقلنتين وردة دوزوتا أيز مرتد يعني شرط كومة الرابز مرتد يعني شرط كومة

0: على ما نخلي سهدة فريدون غطورايا وصالح سلوطة فيكتور قاتو ملي خابوندا فريدون غطورايا داخينا خيالوغ بداها مندي
1: مرحبا دوس آمين
0: أزغ لقامة وشمخ أهز مرتا وخرطة ديرا خلوهم

0: لا بس ما يشمان مقبي أزخ لقامة بخرزن شميلاً أهز مرتة يقرأ فيكتور قم ترشبات يا خيال تيوا جو فيسبوك بوت خشمة من زمارة التينا بتلاقى من زمرة أنا إنا بياشنا على مزيد خيوته بياشنا هالأدية إنا بتلاينا من زمرة بخشاوت يعني وارا لبشنة قالوا شخلو بلي ين ملت ليلة يا وبرزت قاتو ين اتن سباب خينة ومينا ان تقصة اتخزمرتا آتوريتا وخوشيات الديو
1: هم من رابي يوسيفوس قال ليش اخلب لا بشنة ولا بهج مني قال هرؤو قال لي بايش بس ممكن إلى برست لنا ياو ين إيتن النايوتا جو قصت خامن دخينا لمبخشاوة
0: سباي مينا تقصد خزمرتا ازمرتا اطوريتا
1: هم من رابي يوسيفوس انا اتلي خا خامندي متن جهوشي من سوروتي يمد منا زمرتا بطلاق نومه داخلنا بابا برونا وروخة قدشة يقاوي خا هذا خيل زمرتا خبرانة وقنتا وقالا ها سباي مهنيانا اي زمرتا بتويا طب ان خام دن بصرة لنبخشاوة بتويا سباي زمرتا
0: رابا سباي دوزوتا بقرانا جو فيسبوك خا جون قجتيو خا مملا رابا شابيرا بوزامرتا مشمهتا جرمن تمرس مارا جرمن تمرس مارا قالو مارا برد ايوا يعني جو خابيتا خزيو جو خابرده بزمارا مارا قالو غزيلي هرتانت او قالت قنتا
1: هرو قالو ليش اخلب ليش
0: اخلبا وبزمارا ومنو برزمتا و برقادة من زمرتا يعني طلع ديو تليتو البيما رابا خيلنتا ما رقمو تلقلا زمرتا
1: ليلة تلقتا بس أنا بخشوتي أينزي لشقلا برست ولقم يويلا خا برست سباي قد تشديلا أزا الأطروات خينة زمرة
0: يعني قمتا بوش اتوالا برست يعني
1: رابا دوست رابا دوست
0: هنا خزخ يقرأ فيكتور قد يتأخذها مارا ضيا بقالوا خمهنيانا اترابا زمارة يعني تلقلن قم سيويوة يعني قمت ايوم قاطوسا شميرا أورشان اتمن يخلى
1: اتمن يخلى
0: ايوان شمدناني تيو من كركوك متينا
1: زمان آلها من يخلق
0: بنوية شمون تيلي لخا
1: آلها ناطر مريخ خيو
0: و زمارة ليوان صندو ميخايل نارو و أبزي لا أختي زمارة إينا تشتاوي تشيرة و درامة مخ غوري الشمون
1: آلها من
0: يخلق أويال كركوك متيو هاوازي فلخا بتايلا شمالا انقيتا امتا اطوريتا شوتا بوتا اطوريتا جب اطوراي سندي قدانت اتو الموهبياتي قد ماسي بزولا يوي قا بن امتي
1: هلبت رابا اتلا شوفا مندي قد سندي قامو سبب زمارة ين كتوان تشيره ينمتان قيناته أن إينا خامندي قد خيلانا قد شاوق لأمتا هماش لقامة لا مبلا
0: دوزوتا على ما نخلق وشانا تشنو إيوان يعني برضن طيلة السويد قم أخبر والي يعني إذا نطيع لخ مر يسيب السخيل مريا بين شيدن وخال سويت مري لا أنا في شيدن وخال استراليا تتلخقات آتو سعاد الياس قد وديتون خامشتوتا لخا وأون يطلت ما أخي وغيتار ما أخي وعود يطلتي ونابا هوازة زودة من ترمز مرياتي متي وهوازة إنا أقبل منيخ والي قمت يعني يولو طنياتي باسيمة أنا بغزاين قد خشمة من زمارة ين خشمة من زمارة اتلون موهوتا من مريا لها ين اتلون خلت وبز اتلون قالة مهنيانا إنا لينا بيش تشاتاوت زمرياتي ين متان طاوازي يو قاتي ماجل يو قاتي زمرياتي قد أيوان خشوبة بش اتيوا وأنا تشاتاوي ومتان قيناتي ومخيان ميوزيك أنا يطي قد قشمة زماري زمري جو بتواتي يعني زمري جو مناسبات أنا شمينا قال الدن زماري إينا يوانا قولا ولينا تمم قولي بلكت إن أيوة يوا أنز مرياتي قاتي بت أيوة منتية وخامن دن ات ايوه يوه قاتو قولا رابا ايوه اخوني فيكتور بيرا مبتان تلم بده
1: هلبت قلت فشمتلا رابي يوسيفوس رابا اتلان يويلوخ قولا اينا لي او دي لأومن دي تيولون قامو ليطن سبب ليطن بلكت لات ينطت اينا يقاريلا ين ليبا يخزيلوخ قد ماتت خدكتا منتيا ليطن خنا خيالا يمودي لا ليطن انا رابا يوين قولا ورابا ميرينا قاتي بيوخلوخ ان خبرانة بتخارت ويلا خا انترفيو ودلوخ مني يعني وكما مقبور وكما مرون
0: 8 زمريات ايه.
1: اوكي واخينا طلاز مرياته واخينا اشتاز مرياته يعني رابع يعني رابع بس مطبخ شاوة اوكي انا دزمارة انا رابع تخمون بدامندي سبب مريا قال ايه خلتي ليوي وقالت اتلي ليش اخلب انا بخشوتي هل دوي متميتن
0: يعني مبتان تنلخها بت على ما نقل ملك زمارة ادور يوسبيبا ترمن ديانا أنا وين تاني فكتور هم دي قام يلبش لسنيدة إذا نطيل الأمريكا أنا يبيش بلت جو عراق بوش تاي سنيدة هم دي خينا قالوا هر أو قال يبيش
1: لما أنا قاتو خرابي يوسفوس ألتت باشم تيلا ملك الزمارة وزمرة أطرايا بيبا كت لمبخشاوة تيالي ينبتآت أغديو ليولو برست لقم هيريله اوكي هدي يجرب لهم مني با بي هر اومن دي وادينا بداي داخي لن لن رابط تخمونه ما رقاتوخ شكيره شمت مريا على الكل مندي
0: يعني دزوتا انا هما شي تخرنا ايه فيكتور اي من تخزن انوية شمون جو كريمفيلد برقشة بيتايا برقشة بيتايا و لغزي لان خايو ما اودي خامشتوتا قدن زمارة بيشينا زمارة عتيقة بلشت قم اصراش ان امو سايمون ودل خامشتوتا قدن زمارة عتيقة انا شمالا انا نقيتا قد تخرخ لهم
1: رابا دوسيت همنت الله رابا رابا رابا صدنتلا ان اودي خامشتوتا تشيديل ناشي خراي اتي اودي خامشتوتا خخادوتا شمت آلها ناطر رقاتا انوية شمون سبب انوية شمون ويدالي وبليخيلي قدية امتان رابا واتلي خقالة مهنيانة باسيمة لمبخشاوة اتخقالة اغديو وييلي ينزميريلي من قيناته من خبران دجانو يعني بس ما جانب شنة ويا للقامة
0: على نطرة وعلى خامية
1: آمين آمين
0: اختطق بسل زمرياتي وشربياتي اتياوي جثيوية وزمرياتي إلى زمرتا أمتانيتا وزمرتا تخبة زمرتا بتقطرة زمرتا تخادوتا إلى جوارا ين بتيلدا ومبتانت لون أن أربع قرنياتي زمرة شما زمارت أدية ياونا أغزيلا زمرت يا نشرة خومة تفريدون آتورايا قم ماشن إيوا ويدو آه زمرت هل إديوما بياشي لها
1: هل بياشي لها
0: ين أشانا يو المرزة زمريات ين مناخت بيبا ين شميرا أرشان ينزي وشانا يو المرزة وشرك زمارة زمرياتي بيشينا إتا أدية أن زمارت أدية شما بغزايد قد جدن أربع الشربيات ياوينا يعني
1: هل بت رابي يوسيفوس بينت أنه راب شامن زمريات أمتا رابا باصورة أنا بدن زمارت أدية إنا إتلون خاقالة باسيمة مهنيانة أنا هم ماشا يعني يؤدن السبورت إنا هم ماشا ويانا بزمار زمريات البارتية تخلولانة دي لغداخي من شو يعني بزمريات أمتا يعني جارك جارك خزمرتا أطليس جو كت سي دي زمريل زمرتت أمتا زمرتت أمتا إلى مندي أنقايا قا كل آتورايا هم منت ألي سباي زمريات تخبة أوكي زمورن زمريات تخبة زمور سلو بيخلولانة جوت لا بزمارن زمريات خجة أخجي يعني زمريات فولكلورية ضيلوخ سا لمبضايا قمودي لأو مندي بس إنا مدرب ديرم تانن لتلن خبا صروتا اتلن قالا باسيمة مهنيانا موينة بسبارة
0: دوزوتا خشوين جارج برشي زمريات شابيرة وهوازة شابيرة اني اتلن قالا يعني اويما ألبرت أوسكار بابا مرشميري قد زمار اتلن قالا باسيمة إنا بيالون خدت بزو ده قاري ميوزيك
1: قاري ميوزيك
0: شمالا أنا نقيتا يعني تانك عاشر بالسرقس متوي لهوازي
1: بيجيتار
0: قا زمرياتو ين إيوان أغاسي شاقلوا من جورجس أغاسي و ين أشانا يقول مرزة بجانو يمتي ورابا من هوازي شمالا أنا نقيتا قريتة ميوزيك قخا زمارة
1: رابا رابا نقيتا لا إما جو إما سبب انسترومنت تقات ماخد بيه رابا بهيرالوغ متتقيناته بزمرت منه بيوالوغ بش صدقة زمرت بش خيلة
0: بيتهوفن مرن قاتو شمالا نقايوتة خا زمارة اويلة خا انسترومنت خا ميوزيك مر قطوسة عاد برخشوت من كسخابيتا شميلوخ خهاوس ليلة مثلا هاوس ديو تانخت عطوراية انجلس ناية شميلوخ خهاوس وخشلوخ ان آتن يطط مخيطة ميوزيك او هاوس هلم جو بالوخ اللي تاز بيتا ما خطلي بتبايش او هاوس ان اللطلوغ استرمان خايمة تريمانة بالتعلق
1: هلا خايمة تريمانة تري دقيقة من شتله لا داخل بس ان اوت مخايخ انسترومنت ديرت راسا ما خت لها يا خنا بيش موخخ
0: را بس باي بس تعمل ان خمن يختم يقرا فيكتور شمخ زماره واز مرته وديرن الله خاجه خيثه

0: شمان مغبي شميلان زمرتا زميرا لقاتن فيكتور بيرا بقرخ لي مو وخياله قدها زمرتا مشي طويلة زمرتا ماني متيل هوازي وقيناتي ودختي لخياله
1: زمرتا بخلطة اي قصة دوسيلة يعني ريال ستوري تخبه و الجزوالي بدا من دي كتير انو انا كتير انو خشيرة بداها من دي يعني اخت انا كتون خرطة تيل يوبرت يوسف او ميوزيشن قريالي قاتو هزق يوم ترى تي لما خبيتا كتيوه دي ازل والشولة بماشينا كتيوه خبيتا قريل قاتي راب السودان الى اوا مرى انا كتيوه القصة دي وصلنا تممو مرى اوكي تممالي كله خرطة خيشن وكسل البيتا يمشميلي هم عشان يشاق الخيالي او هاوز داخله او هاوز داخله فمتيل مشموي هاوز رابا شميلي او هاوز اجد شميلي او هاوز مريكلي يوبي او هاوز بينه او هاوز انا بزمرنه مخبلي وبلاخر من دنا خبرانه مرخص جارب هر ايد انا شقيليني انا خبرانه منه وام خايا اورك زميرالي الدوا هاوز يعني لا امرت خادان زميرو لقميتي انا يدخي راسا ماخذ ميوزك بزمرن متهاوز بيت ليلة اخترابة زمارة جارك اوتل ريكورد قاتي زمرت لزمرتا قد شميلة زمري لاختات زميرالو لا انا بس شمن ميوزك بزمرن نزمرت فمو ودلي دون بزمارة ويدالي ريكورد بموبايل دي خشلي البيتا مود لي اي ميوزك متالي ال جو ريكوردا اوكي ومرم لي قالا وبروني مينا على هنا ناطر ناطر يا كل ناشه دوي قال موبايل قميتي انا متنخه طلامتر رقه مني وانا تيو القنابه تيوتا يعني نورمال ميوزك مخايا وانا بزماره منه ديلخ داخي ويدالي ريكورد بروني شميالي يعني رابا صدنتا مو ودلي مش ميالي قا يوبي مرناش ليلة بروفيشنال لا قد لا لا طمولي شقل لا مخلا قد اخلا مرناش ان تريشن بسباروخين يويت قولا قد قد لا قلت وادو مري سب ومرين وقد قد فريشن تلبا مري بين أدنى ريكورد قد إن مثلي باش خامدي تخارة دلوق داخي
0: على مزيد عمر ديو
1: همنت سو ومجت يعني خش والي دانو الهسبيتال توالي بروبلم تلبا ودلي أوبريشن تلبا دي أطاطات ديو خين يويت قولا قد أطلا ولت وادو مري سب ومرين وقد أدنى أوبريشن تلبا مري بين أدنى ريكورد قد انمتلي باش خامدي تخارة دي لغداخي
0: على مزيد عمر ديو
1: همنت
0: ايه
1: so

0: مرة تويدا لي ريكورد بروني سبب ريكورد موبايل شكله وقاله بداية داخل مصليالي الفيسبوك بارا ولد خمسة دقيقة برتشمي على زمرته مخبر قال يوبي ناشئات داخية تخوضت أي ليلة بروفيشنال ولا طمود شريلة فم أنا مو أدنى شر مني ودول الشيرة وشق شاير مو أدنى
1: بالا المهم بلطلة زمرتها الشيرة شو متعالى هذا خاجي اختضر زمرتها جرمن تمرس دوزوتا جرمن تمرس رابا من زمرياتو زمارة جورجيا وتبلس وروسيا يزمريلون زمرياتو سبب جدنا اطراوات انا مدخورين اطراوة من اطرايت ايران تقرمي اضان بلاشا قاما يخشلون روسيا وتبلس جورجيا اتا زمريات جرمن تمرس هلا يزمريلون اطلن زمارة دوزوتا مدري بتلاقينا مخ فلورا سايمون قال بسيمة ولا رندا يعقوب أبا ينصبعي وزمرتا وادي اطلن خشمة زمارة بغزايق جو فيسبوك مخ سونيا وشانا بزمارة لخشمة زمريات بسيمة شما خامن زمريات جرمن تمرس شما أنا مقبة وديرخ اللوخون قا جاي تريانا جرمن تمرس على ناطرة يويلا خيوتا رابا من متان قيناتي مخ أوشانا يو المرزا أوز أوشانا كن شمال

0: bi flan Aziz Viktor مجد الانسجيو ده هو
1: قال ايه
0: مخين منه شملنا قالوا خذلنا
1: لا تعرف ايه خيمة بخيل تلاتة وتأرخن قتشم زمق بوت زمار تبانيا ودورة قنتا هي فربة دانا بشيد انو خاتت قد يضل فكتور بيرا بقوم بي خشلا مدارا الله
2: الو شلام الو باسيم اصباي اداخيت
0: باسيم انا ناطروخ
2: ناطروخن ايكت ناشا او بجانوخ ايكت ايكت انك ماشين لخزيوخ ايه داخين ايالة بختة بخيلت على بخيلت على زيزا اوكي اغديلي شميل قالوخ ازيزا ناطروخن
1: باسي مرابا بو
2: باسي مرابا التليفون
1: بخيلت مريا قربانا نبتاخ مود علي امين باسي مرابا انوية شمون دخلت له خاطر دخلت له خاطر رات له خاطر بشينا بشينا بو بشيلي بي مش منك قربة دانا راو اسباي بوب ادي بجربك بشكخلا زمرتا و از اخلاقا ما من زمارة اتقمتا دوزوتا اتوالو قالة باسيمة ايوا يم يقرتا نختا ايفلين شمون اختخرين لوسي جورج مرسة خانم وشانيو المرزا اسكندر هارون بول باباجان ميخائيل نانو وونيا ديفيد ليون ساندو أورام جورجس شميران أورشان وابو زمان تلخى ميخائيل نانو وابو جلد من إخوالي بنا
0: مال خيوط تايلا
1: اتوالوخ يو او ايزاك اتكركوك اربعون قالوا باسيمة و وبزي او او خسبوخ مناخت البرت رول تمرس موين خيالوك بوت برونو تيل بزمارة يوسف
0: قال يا سوداني لا اشي قال لي زمان بس يا سيخ كل دنيا بالزمان بتقول بطول يعني لكن مشوية صفرانة شعبي سوداني عمره هي كنا بدينا بكتابة
1: ودينا تقرأ الزمارة وكيري الشعبيرة
0: ركبوا
1: نيدا لأنني أنا صليت رابا دوسيت أبزي من زمارة تخرنون أنا ياقونونا
2: خزمتنا ننتيلي عزيزة بوب خزمتنا ننتي لي يطيت
1: اوكي بتودك لهازر زمرت انوية شمون بتمش منك قربة دانا يا معطي بس هي مرابة قد تليفونه قد شل شمانة رسقالات ورايا بس هي مرابة thank you بس هي هلو هلو شمان مغبة بوب تشلبي وادي قمت مشخخ لازمرت انويا شمخ قطه من وشانه والمرزه

هذا سباي هذا خلقنا بخبز شمن وغبة بوب كله بيطلب الزمرتة التنوية شمون خامس مريات أم أنوية اتلي أديها بتمتنا قطوفن

0: ضيرك خاد يا اخي الفيكتور فيكتور مبتانتلان بوت بيبا وآتن امنا بزمرتا من زمريات بيبا بزودة زمرتلا وقامودي سابرتش قلت لها شوبا رابا الله يا
1: رابا صفاي من دي قما يا انا لتلي هتش تفاعل من زمريات بيبا كل ما خبنون و هل بت زمريات تأمتها بالشرابة ياتي السودي الله ومباراة تاتي زمريات خبة وبيبا قمودي أي زمرت طويلة مشهور سبب أي زمرت سابرتشي إلى همزومة باست يمة باست أطرة شوقت أطرة رابا من ديانة يعني متخورة إلى جاوة
0: هنا بخشاون أنا تقول هاوز ديو وولز يعني
1: لا
0: رقدت وولز خدش بوش يولت لها شو بقاته
1: بخلطة رابا من زمريات مناخة بيبا إينا وولز بس إينا أي تيلا همزومة بت يمة وأطرة تيلا بشواقة دا الداخي أنا بخشوتي أوى من دي بوش يلا يعني بقيات لدها خبران دا نزمرتا
0: انا بس باي رزق ملك طال خاليه انا بس باي

0: فيكتور ثيوت وخشيرة قبيبة إن لا متيلو خاوس خاطو ينزي ومتيلو خاوس إن لا بلطالو خالباتا قرطوة لو شيرة قاتا
1: رابس باي رابي يوسيفوس هالبتات يتخرت أو شيرة أنا أما شي كتون شيرة الكل من راب من ديانة اللي راب الشيرة اليوم من دنا كتوان رشاية شيرة إنا أخت مصيتي كتون وأول شيرة كتولي مبر من يخلى بيبا ويولي قاتوخ زي مري قاتوخ برشتو أمريكا مري آلاه يولوخ إذا تآزت تبقت بتقورة مناخة ملك الزمارة بيبا قارت له أول شيرة تانت له من أخونوخ سورة فيكتور كتيبة لقالوخ أشيرة وأول من دي بخشاون آتن ودلوخ هاد باسي مرابا اوكي شمد ده هشيرة الى تخرونيا ما رأينا لخا رابا خشانة انا يعني اختي همزومة باس بيبة الهمزومة رابا خشانة جو دنيا بريلي من سروتي اخ اوارا ويلي طامت خادوتا هيتش لضيلي بيطرانت زمرياتي بجاني مليلي بليشان أطرايا زمرياتي زمري خبة شاريرة أنا مخبلي مغزيلي بخلطة الآطر جبرتا دايم يقري لا سرو الجانخ تنيلي ليمي السابر زمري والسهدت ننو مديتي بخيلي إيمن قامتي أنا زمري ملشد زمارة قمرشميلي لسبرتا بخامرة تبقلي جشويتة موتا قممبلي مرة ظالم تفيلي من دردة خبراتا قمتشل ألما أنا تنيلي بيبا أخدوخان جانا خيلي بيبا أخ آطرايا صبيا متلي بشمت خبة وآطر زمري من ظالومة أنا هيتش لصديلي شق بايش تخارة زمرياتي قخورواتي وقت قمغبي يطيق مخبت يطيلي قشط مارا ومرجنياتي هما شا بخبة صبيا تخريلي
0: آمين آمين مجد قزمرت رابا شابرت لا اللي هي قد آه شيء تالي أورا إن لم تطلع هاوز
1: خيلت ماريا يعني
0: خيلت ماريا اتفق بيوخ جارت عويلة هاوز
1: خيلت ماريا
2: قربة ميناتي
0: لا براكي رابا سباي فيكتور اتلم بياشا أسرة دقيقة إن مشبط والانخا من زمرياتي بيبا يقامي كل خادنا ويصفت خرتخات أمتا
1: جربن خامن دي صورة خلغلط لي تبيق لي بيا تجلت لها ونوار

0: بينا آيات قربي بسمة لون أندردي. باسي مرابا
1: خيط فكتور فكتور أنشن خراي لغزيلون لغزيلن بلاطنا خشمة زماريا خشمة زماري أخ زمار قمت تانخ إيوان ين آشر بالسرقس ين بيبا ينزي شميرا أورشان ين جرمن ين ليندا جورج هل إلى باصروتا خبراني ين هاوس ينزي زمار بجاني
0: هم ان اما انا هم ماشا يمشميل دن الزمار خاته اتلا رابا زماره قال رابا باسيمه لخليه بزمارنا لمار مري ايدانز بزمارنا زمريات البارتيه تخلولانه
1: هي
0: يعني ان جربي زمري زمريات امتا وزمريات تخبا رابا سبايله سبب قال باسيمه له خيلان يعني للتباق بيلي وبيلدن زماره مشمه من يخينا بداية داخي إن آني لنا هيورة جاني قد زمري هاد خزماريات قد يسقي سباي
1: ماني متوية وهوازي زمريات بيبا وماني وشاتاوة زمريات بيبا وهل إن زمرياتي إيوة خبراني بقناة وخبراني قناتي أتخ خيلاني قد إنا بيش هالإديوما ينزب دينا لتو رابة زماري
0: هل ود ماسط تانت أنا كل من ديانة تبقريلوخ خبراني باسيمينا وبشيطة أتخ لنا رابة زهمت وهاوس أباني هاوازة إنا يعني ماكيخ اما يعني السودانه دتري قالت بيبا يعني من هيك مندي قالوا الى ميوزك ضيلو همنت الله اذا انت همزمه بيبا تان بزماره الليله همزومه
1: هي
0: الا همن يخلق
1: الا ما نخلق مين تخمنيات وقضاتي جانو اتمشى شم يخين توت بي زامر بيتون زمريات بيو النوخ بيتون هواز بيو النوخ إنا قجان وقمتا
0: هم منت اللي أنا دي آنتان أود بي آت بحيرنا بيونا خبرانا بيونا قيناته
1: هي.
0: يعني سبب أنا ليطن المخشاوة ماسن زمرن خيخيتا لا لا المخشاوة دا داخي انخزن خادانا قالوا دول باسيما اتلم صيتا بهيرنا رابا جاي ميرن قائية وتشما هو اتورايا
1: جاجي
0: اتورايا تاكس لي بيونغ زمرياتا همنت
1: هنا هنا هنا اتن ستايل ديوخ الي خدشبو زودا ما اروايا من الي
0: رابا دوسي رابا دوسي اتن
1: قامودي يعني أرخو قشت الماء
0: أوكي رابا سباي تانو خامندي أنا من سروتي شريلي زمارة زمريات هندي وزمريات فريد الأطرش وعبد الحليم سروت سورة سباي خرطة شيت اشتي ترى بلطلة قوان ناخة ملك الزمارة بيبا شميالي زمرياتو هر ايدانا لبيري زميري المبارو غزيلي دونا بالخامة اوبانا اخدت زمريات هندي شو ربيلي ايدا من هندي شو ريل بزمارة زمريات البيبا
1: اتلان خمشة دقيقة بياشا خاقط صورة من هندي موسيا تخرد
0: هي تخرد نخام هندي

0: خير خير خير. شو مر مغب هلا خبيتها ختامت خرزن لتلي بياشا إلا أربع دقيقة بما نقاتوخون بوشمشينا مريا بارخلاخون بتختمخ لخرزن بزمرت تيمي زامر هما شا فيكتور خبران أخرى يومين أقا شو مانا مغبة
1: هاي تنباسيم رابا هما شا چيدي تندا بيتوخون مرضنا آترايا وهاي باسيم شمان مغبة وميقرا رابي وسيبوس اتهماشا ايوت سندانا قا كل برناشا لا تباوت و باسيم رابا بوشو بشينا
0: او قد طخارها يا يمي وقد قد مخ لخرزان شما انا مغبة هلا خبيتين بما نقالو قم بوشو بشينا
1: يمي بسبار شدر أرخوت أول دينا مني دخ مورقنا أرخوت